0: على فودو
1: انت على فودو ما زغيسكت له طعنا
0: بس ليش ما على فودو شلوش على بيب بوني شاطا فودو
1: بوني زخير بوني زخير
0: يا الله سي خد فودو هنا
2: كاريزما